0: الصادرات النفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان برقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد برقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: انت امتى هتعرف انت امتى هتعرف
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلمي؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. We'll be right back. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 من تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 من تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت خمس دول عربية الأربعاء 29 من تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود

غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية.
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 من تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 من تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 من تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف
الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض

0: الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما

0: تدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 من تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت خمس دول عربية الأربعاء 29 من تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: يوصد الفرات معكم أينما كنتم.
1: معكم أينما كنتم.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا، مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15%

0: من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، ومار عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت خمس دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه،

من غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه. وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه. بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه. يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه. وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه. سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه. إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه، فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. يأمل الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان الرومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات

نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان برقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد برقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3.
وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر.

0: معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: خليكن على السماء على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن

انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، ومار عبد قنب العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات.
زيلينسكي، ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت.

0: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول

روزفلت، مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستعمال.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

خليكن على السماء على صدى الفرات. خليكن على السماء على صدى الفرات.

0: هذا الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان الرومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف

تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية: استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة
إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة. قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله. يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية. قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى. يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف مينا الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين،

0: 2.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.
1: معكم دائما.
0: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فراغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك، مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول.
وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لبشاك شهير في الشوط الثاني، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا، خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية. البريطاني لاندو نوريس يحرز لقب جائزة المجر الكبرى في الفورمولا 1.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارو رينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس. لايلز يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق 100 متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك، مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10 ثوان و77 جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا.

بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. We'll be right back. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا، مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، ومار عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات نقابية تركية سورية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين.

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون النقابي والعمالي والعمل على تفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة وذلك في مبنى الاتحاد العام بدمشق. وأكد البكور في تصريح لوكالة سانة السورية أن المباحثات الثنائية واجتماعات اللجنة العمالية المشتركة مع الوفد النقابي التركي ركزت على ملفات استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العمال السوريين سواء المقيمين في تركيا أو الراغبين في العودة إلى سوريا أو الذين عادوا مؤخرا. وبين البكور أن الجانبين يعملان على إبرام اتفاقية ثنائية يتبعها تواصل رسمي مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في البلدين لتأطير اتفاقية حكومية رسمية تهدف إلى توحيد الملف التأميني للعمال الذين تنقلوا بين سوريا وتركيا وضمان عدم ضياع حقوقهم التقاعدية والتأمينية. ولفت إلى أن إجمالي عدد العمال السوريين في تركيا يقدر بنحو 2 مليون عامل يعمل معظمهم تحت بند الحماية المؤقتة مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لتذليل العقبات وتوفير التسهيلات التي تضمن تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية وتسهيل وصولهم إلى حقوقهم كافة. من جانبه أكد أرسلان في تصريح مماثل حرص الاتحاد التركي على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا لتذليل جميع العقبات التي تواجه العمالة السورية في تركيا وتحفظ حقوقها مع السعي إلى تطوير العلاقات الثنائية للنهوض بعمل اللجنة المشتركة بما يخدم العمال في كلا البلدين إلى جانب وضع أطر تنظيمية لوضعية العمال الذين يتهيئون للعودة إلى سوريا في المرحلة المقبلة. وبينت مسؤولة ملف الهجرة في اتحاد عمال تركيا نسيبة كونيكو خلال اجتماع اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم واقع العمالة السورية في تركيا ودمجها ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة بما يسهم في الحد من العمل غير المنظم وحماية حقوق العمال. وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت لقاءات بين وزارتي الداخلية والقوى العاملة في تركيا لمعالجة التحديات المتعلقة بتصاريح العمل الخاصة بالعمال السوريين إضافة إلى التعاون المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم العمالة المهاجرة وفق المعايير الدولية.

بدوره، أوضح مدير العلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا الدكتور عدنان عزوز أن الحكومة التركية تجري مراجعة شاملة لمستقبل نظام الحماية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في سوريا وسياسة الهجرة التركية. وقال عزوز إن الحكومة التركية أعلنت في 26 من حزيران الماضي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح العمل التقليدي واستبداله بنظام الإعفاء من تصريح العمل بهدف دمج العمالة السورية في الاقتصاد الرسمي وزيادة تسجيل العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركي والحد من العمالة غير النظامية وتلبية احتياجات سوق العمل التركي. ويعد اتحاد عمال تركيا أحد أكبر 4 مراكز نقابية في تركيا، تأسس عام 1976 ويضم تحت مظلته نحو 21 نقابة قطاعية تغطي مجالات العمل المختلفة كالبلديات والخدمات العامة وغيرها. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركي

تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان

0: قصرا في مدينة حمص عام 2014، وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت خمس دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتب

يقتدحون جوابوا بحاري من كل حاف النصف عاري وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون الريح تصرخ بعراق والموج يعول بعراق عراق ليس سوى عراق البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون والبحر دونك يا عراق بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق وكنت دورة أسطوانة هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه هي وجه أمي في الظلام هي وجه أمي في الظلام وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة فاحتازها إلا جديلة زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء حشد من الحيوات والأزمان كنا عنفوانه كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون أيخون

إنسان بلاده، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي، ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب، اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان

0: تجوزه النقود وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام. لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: وممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عارفيك؟
0: تشرف.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، ما إن أقدر أقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرق

0: الرادار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا، وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة

0: مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا، مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني. عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

عيشة لا حب فيها جدول لما فيها جدول لما

أقبل على مين الدكتور يا طارش ومر واشرب التعب كتير كاسات هنضل ومر راهن وأواه ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان الرومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. We'll be right back. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم

0: بقدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. (تصفيق) وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف

0: إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات نقابية تركية سورية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين.

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون النقابي والعمالي والعمل على تفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة وذلك في مبنى الاتحاد العام بدمشق. وأكد البكور في تصريح لوكالة سانة السورية أن المباحثات الثنائية واجتماعات اللجنة العمالية المشتركة مع الوفد النقابي التركي ركزت على ملفات استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العمال السوريين سواء المقيمين في تركيا أو الراغبين في العودة إلى سوريا أو الذين عادوا مؤخرا. وبين البكور أن الجانبين يعملان على إبرام اتفاقية ثنائية يتبعها تواصل رسمي مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في البلدين لتأطير اتفاقية حكومية رسمية تهدف إلى توحيد الملف التأميني للعمال الذين تنقلوا بين سوريا وتركيا وضمان عدم ضياع حقوقهم التقاعدية والتأمينية. ولفت إلى أن إجمالي عدد العمال السوريين في تركيا يقدر بنحو 2 مليون عامل يعمل معظمهم تحت بند الحماية المؤقتة مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لتذليل العقبات وتوفير التسهيلات التي تضمن تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية وتسهيل وصولهم إلى حقوقهم كافة. من جانبه أكد أرسلان في تصريح مماثل حرص الاتحاد التركي على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا لتذليل جميع العقبات التي تواجه العمالة السورية في تركيا وتحفظ حقوقها مع السعي إلى تطوير العلاقات الثنائية للنهوض بعمل اللجنة المشتركة بما يخدم العمال في كلا البلدين إلى جانب وضع أطر تنظيمية لوضعية العمال الذين يتهيئون للعودة إلى سوريا في المرحلة المقبلة. وبينت مسؤولة ملف الهجرة في اتحاد عمال تركيا نسيبة كونيكو خلال اجتماع اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم واقع العمالة السورية في تركيا ودمجها ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة بما يسهم في الحد من العمل غير المنظم وحماية حقوق العمال. وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت لقاءات بين وزارتي الداخلية والقوى العاملة في تركيا لمعالجة التحديات المتعلقة بتصاريح العمل الخاصة بالعمال السوريين إضافة إلى التعاون المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم العمالة المهاجرة وفق المعايير الدولية.

بدوره، أوضح مدير العلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا الدكتور عدنان عزوز أن الحكومة التركية تجري مراجعة شاملة لمستقبل نظام الحماية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في سوريا وسياسة الهجرة التركية. وقال عزوز إن الحكومة التركية أعلنت في 26 من حزيران الماضي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح العمل التقليدي واستبداله بنظام الإعفاء من تصريح العمل بهدف دمج العمالة السورية في الاقتصاد الرسمي وزيادة تسجيل العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركي والحد من العمالة غير النظامية وتلبية احتياجات سوق العمل التركي. ويعد اتحاد عمال تركيا أحد أكبر 4 مراكز نقابية في تركيا، تأسس عام 1976 ويضم تحت مظلته نحو 21 نقابة قطاعية تغطي مجالات العمل المختلفة كالبلديات والخدمات العامة وغيرها. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. (تصفيق) وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين.

0: الضباط السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشافٍ عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت خمس دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع

البراد وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف النصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان. كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟
إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود.

أعود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي. في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود متى أعود؟ أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد؟ سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي. وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين. ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب؟ اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. (تصفيق) وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبدو

0: العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت خمس دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025. وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة

خاصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص.

0: خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت خمس دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى

أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان برقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد برقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، ومار عبد قنب العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز
عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشأة

0: آت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء، وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل

الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم،
هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة

الأكسدة الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية. استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية، قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى، يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة،
إلا أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة.

خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

في بعدك في حاجات مقصرة، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعليا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. (تصفيق) وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فراغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول.
وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لبشاك شهير في الشوط الثاني، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا، خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارو رينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز

الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس. لايلز يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق المئة متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10 ثوان و77 جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

ده الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 من تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر
الأربعاء 29 من تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 من تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشريطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 من تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي الاثنين والثلاثاء. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء 28 من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف
الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية.

0: أنقرة مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف النصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون. والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانة، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان. كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟
إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود متى أعود متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب، اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع،
وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة

0: بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام للاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول التركية تستحوذ على 15% من بريتش بتروليوم في كركوك. استحوذت شركة البترول التركية المساهمة على حصة تبلغ 15% من حصة شركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية، وذلك بموجب اتفاقية وقعت أمس الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بالعاصمة أنقرة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قبيل استقبال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا. وأكد بيرقدار أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة البترول التركية في قطاع الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن تحالفا يضم شركتي كونوكو فيليبس وبريتش بتروليوم إلى جانب شركة البترول التركية سيعمل على تطوير احتياطات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في حقول كركوك. وفي سياق متصل بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء 29 تموز مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في العاصمة أنقرة مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة البترول التركية وشركة بريتش بتروليوم في حقول كركوك النفطية. وأكد بيرقدار أن كركوك تتمتع بمكانة استراتيجية ليس فقط لما تمتلكه من موارد الطاقة، بل أيضا لما يربطها بتركيا من علاقات تاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن انضمام شركة البترول التركية إلى مشروع يقدر احتياطه بنحو 3 مليارات برميل يمثل خطوة مهمة على صعيد التعاون في مجال الطاقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وزير النقل السوري يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 29 تموز مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق. واستعرض الوزير بدر واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا مؤكدا الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والخطوط والمنشآت وتحديث التجهيزات بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، معربا عن تطلع دمشق للاستفادة من الخبرات التشيكية وإمكانية توسيع التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع النقل الطرقي. من جانبه أكد يان سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة بما يدعم الشراكة بين البلدين. السلطات السورية توقف 3 متهمين بارتكاب انتهاكات داخل مشاف عسكرية إبان حكم النظام المخلوع. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية الأربعاء 29 تموز إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق معتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات والأدلة المصورة تورط الموقوفين في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين خاصة المحالين من سجن صيدنايا، كما أقر أحدهم بمشاركته في قمع متظاهرين واعتقال وإخفاء شبان قسرا في مدينة حمص عام 2014. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والكشف عن متورطين آخرين تمهيدا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص. خمس دول عربية تؤكد دعمها للسعودية وتدين استهداف منشآتها النفطية. أعربت 5 دول عربية الأربعاء 29 تموز عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وأكدت دعمها لحقها في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات التي قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيرة مستهدفة منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض يومي 2 و3. وأدانت كل من الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء تنفيذ غارات داخل العراق استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران، فيما أعلنت هيئة الحج الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء تلك الضربات. زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج باتريوت. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 28 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي باتريوت، وذلك في إطار دعم قدرات كييف الدفاعية. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ملف إنتاج منظومات باتريوت كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع ترامب خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من هذه المنظومات في أسرع وقت. وأضاف أن لقاءه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض كان مثمرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم.

معكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان. كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟
إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقف

0: اجتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك، فحدثيني يا نقود متى أعود متى أعود. أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد؟ سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب من الحرير، يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم، واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

صالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري. من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب. جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بعراق، والموج يعول بعراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون. والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة. هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه. هي وجه أمي في الظلام. هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب. فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام. وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين. وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أغصدته على النساء. أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء. حشد من الحيوات والأزمان كنا عنفوانه. كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء. والليل أطبق فلتشعى في دجاه فلا أتيه.
لو جئت في البلد.

اقرب الي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء، شوق يخض دمي اليه كأن كل دم اشتهاء، جوع اليه كجوع كل دم الغريق الى الهواء، شوق الجنين اذا اشرأب من الظلام الى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي

0: ملبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب؟ اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.
1: راديو صدى الفرات.

0: جرحني جرح كبير ويلي شفت.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تشيد بجهود غوتيريش بشأن قبرص وتؤكد دعمها الكامل للقبارصة الأتراك. أعربت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 29 من تموز عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدفع مسار القضية القبرصية، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشالي إن أنقرة ترى أن التركيز على تعزيز التعاون وبناء الثقة بين شطري الجزيرة ضمن المسار الذي أطلقه غوتيريش عام 2025، وأكد كيتشالي أن أي حل عادل ودائم يجب أن يستند إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مجددا دعوة الجانب الرومي إلى تغيير موقفه من أجل تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية. وانطلقت في وقت سابق الأربعاء في العاصمة القبرصية لفكوشا محادثات ثلاثية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس. ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في المنطقة العازلة إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة إلى جانب الإطار العام لاجتماعات 5+1 المرتقبة بشأن القضية القبرصية والتي ستشارك فيها الدول الضامنة وهي تركيا وبريطانيا واليونان. البترول